0: ذكرته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میس تکنے تیبا میہوں گینہ وگنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: ثقب
1: كل غتغا سرون اهمن اهاف شيطانك منوي فه شيطانا گه فحتم ثورفالا فد گنی هله فنواهته.

0: كربافاوا علم من وي
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
0: هما كشورم نوح غفانو تمن رسكلانغيان اهيين اد غوالوي فه اكلي غفانن اجابه دوي رسكلانغي ملوكماي
1: ونجيناه واهله من الكرب العظيم
0: ادي تيمن رسكلانغي اكليغي فاناي اكليغي فانوغي اهلو ويرين بودو ويغوا هيتامي ابهي غرغن سلام كرويمي
1: وجعلنا ذريته هم الباقين
0: ادي دنتي بي باكي اكليغي فانوغي داريكلو كمغا تيمن رسكلانغي ليفيمي
1: وتركنا عليه في الآخرين
0: أدي فهم أنني في أمتوغ مدغا إكليغ فانا ريوتي سنا لهتويمه
1: سلام على نوح في العالمين
0: عالم توغا نوح فانوغ مچا

0: هي كافر غرق كربيمه
1: وإن من شيعته لإبراهيم
0: هما كشورون إكليج فانونج غوتا تبع وجنبا ميهم جترين إبراهيم جفانوه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في داولين ميادو جمي برغرامو كيوان هم جيه فاواني سورة النساء ستيك ساليس أبونا آيات فشيكين سورة ستيك فانساس حترون آيات ينيادا ميادو في داول أدوه متكا هريها بفلون وس ستيك ديونا صفان هلواغين تبون إدي ميادو في داول أم فرطما مدرس كيادين هريها كودين وس تبين أدوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.

ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً

0: إلا من ظلم كون كهاتن أي
1: إخفاء
0: حسنا بنا دي بدا إخفاء كرمجا جنجلون جهة وصلتا كون كو جهة جنجاني رزمة
2: يظهر كرما يدغام كرما دمدون
0: يظهر كرما يدغام كرما دمدون غرنا كل لينكيو
2: غرنا كل
0: لينكيو إهنو لب إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما كي أبدا

0: الله ورسوله أن يفرق راجع أتي تشديد بفية التشديد بفية جهة هندوغا باي فهارو راجع فيل ديمين أولين مد كورين أولين هما ديمين سدية إكهالا قطر بغين فيل جهة نهي فهارتا دانو ويريدون أن يفرقوا أتنم فشين كيابا
1: What?

0: سبيلا.
1: إما رزمة.
0: أولئك هم الكافرون حقا.
1: أولئك هم الكافرون حقا. كافرون حقا. إتانج كاف رجلا صفتك أكيد أداك. إيه صفتك يا ديبا كاف جه.
0: همس شدة استفال انفتاح اسمات.
1: إيه إما مهم الصفات كتوجا هني.
0: شدة.
1: شدة. هم مهم شدة ده إيروجا.
0: همس.
1: همس استيفا. كم مجهين ده؟ أهم بيما. أولئك هم الكافرون حقا. كافرون حقا. كيف هذا؟

0: بظلمهم صاد صاد صفة أدي بندوجة ده فعل نوي هري شكا صاد إما مهم صفة كي كبا
1: صفير
0: صفير إما صفير كي أدو فعل وان جهنة إبس قط كمي و بندو وجه نوانة هريها صفة كي سوري أكور فعل ومرتكا إنه
1: فاق

بدا واو ادا كرارغا واو ابا في الادا كرارغا يتر ما اترين يبقى ادين عادي استن ورفعنا اداني ايه بدلغا ورفعنا ورفعنا ورفعنا

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دو إم ماتبير صاحبا
2: صلى الله عليه وسلم
3: كيرت ما نبيا صلى الله عليه وسلم يا مخلوقك ليبين إم ماتبير درجة ليبوا داعنني حيوان أودا وداعنني سدرة المنتهى يا وداعنني الله سبحانه وتعالى يا إم كتن كروي مخلوقك شرف ليبوا داعنني أدي إيفهوكا كيرت ما نبيا صلى الله عليه وسلم بما فهبا وداعن نوم فهوكا إكليه فانو كديري أروم كا أميل لفورا بكرين كروف اللبي أمي دارينا إهي تربي وداعن نوم كا كنتتا كوربي ألاكو إكليه فانو كا أريها أس إنا كي ساهيبا يا ده تري مدوري كبوما إدمون إكان كوددبي كودا أنغين كوجكو أس إنا كي آيلا يا مدو شفاعة تري وداعك توما إدمون إكان وس كوددبي مسكينونا إتترين ಫರಿಕುಳುವು ಉಡ ಅರಾವಡಾಗನ್ನೋಮಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಎಯ್ ಇಪ್ಪುಳು ತಿರಿ ಮೇ ಬೇಕಲೆ ಬಿಮ ಫಾಬಾವಡಾಗನ್ನೋಮ ಫಹುಗಾವೆಸ್ ಎಯ್ ಇಪ್ಪುಳು ತಿರಿ ಮೇ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೊತುಗ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣವಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವ ಆಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
2: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسولم فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور ويرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑو مکی اوگن من لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگے عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

ما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

فوقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا

0: رزق وإيه؟
1: فواكه وهم مكرمون.
0: أي ميواتك أدي إورني ما كربا فاوا بيك
1: في جنات النعيم.
0: نعمتك سورك توقي
1: على سرر متقابلين.
0: دان تكك متيجي إكاكو أنكك كرمت لاغنه

0: హమకశవరం ఎవరెంగి కాబఫై మగుఫురి దిఫా వాతి ఎవరెంగి దుట్టే
1: فهم على آثارهم يهرعون
0: فه ايورين اكاب فهنگ فيوالتوغ متيغا هنگا ديومن عوصو غنتي
1: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين
0: هما كشورون اسوه ديا ميهم كوري گنا ميهم ايگ كورم وني مغفر دفعي
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: ادي هما كشورم تيمن رسكلانگه ايورنگه تريا انذار كوربا رسولم فنويمه

0: كافرون غرو كربيم
1: وإن من شيعته لإبراهيم
0: هما كشورون إكليج فانونج غوتا تبع وجنوا ميهم جترين إبراهيم جفانوه

0: ආලම් තොග වෙරි රෙස් කලාන්ගේයා මෙදු තියබෑ මීහුම් හීකුරණී කීකේහියේ.
1: فنظر نظرة في النجوم
0: فه ايورنگي عيدك النكم وداغت ما دنمو اكليغ فانو فن نظركم تارتك بلوالبي
1: فقال إني سقيم
0: دم ودالوي هما كشورم أهرني بلمي حكيمه
1: فتولوا عنه مدبرين
0: دين اورين اكليغ فان

0: එතකෙතීගේ කෑරිය ජෙහි වඩාගෙන් කනෑ පුළුන් එතකෙතී ගා ජෙසවි.
1: فأقبلوا إليه يزفون.
0: فه إورين إكليغ فانوغ أريهن أوسو غنغن أووي.
1: قال أتعبدون ما تنحتون.
0: إكليغ فانو دالوي تيبا ميهن قشا مشاغن هدا تكتش تيبا ميهن ألوكن كرنيهي يه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في داول ميدوغ مي برغرامغا كيون هم جهفاواني سورة النساء ستيك سالس أبنا آيات فشيكين سورة ستيك فانساس هاترون آيات ينيادا ميدوغ في داول أدو هم التكاهر يها بيفلون وس ستيك ديونا صفان هلواغين تبون إدي ميدوغ في داول أم فرطما مدرس كيادين هرها كدين وس تبين أدوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.

يفرق راغ اوتي تشديد ابيفيه التشديد ابيفيه جه هندوغا باي فهارو راغ فيل ديمين اولين مد كورين اولين هما ديمس دي اك هالا غوتيفجين فيل جه نه فحتا دانا ويريدون ان يفرقوا اتن فشان كي ابدا.

0: سبيلا.
1: إمّا نغو رزمة.
0: أولئك هم الكافرون حقا.
1: أولئك هم الكافرون حقا. كافرون حقا. إتانج كاف رنغلا صفتك أكيد أداكو. إيج صفتك يا ديبا كافج.
0: همس شدة استفال انفتاح اسمات.
1: إيج إما مهم الصفات كتوجا هني.
0: شدة.
1: شدة. هم مهم شدة ده إيروجا.
0: همس.
1: همس استيفا. كيف مجهين ده؟ أهم بيما.
2: أولئك هم الكافرون حقا. كافرون حقا.
1: كيف هذا؟

0: بظلمهم صاد صاد صفة أدي بندوجي ده فعل نوي هري شكا صاد إما مهم صفة كي كبا
1: صفير
0: صفير إما صفير كي أدو فعل وان جهنة إبس كده كمي و بندو وجه نوعه هريها صفة كسوري أكور فعل ومرتكا إنه
1: فاق

0: يرون حقا. حسناك يا بدتا.
1: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: فزنا والذين آمنوا بالله.

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: قرآن کی وابدار بھی الحافظ مشل شامی.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ألمين جبري رسكلاك حساب قائم وادوه ألا يرى ألوك مان بفان را مؤمن تكون فاففو السوان ديب
1: ಮಿಯಾರುಕಡೆ ಹವೀರು ಹತರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೇನು ಕ್ಯಾಡು
2: ಹವೀರು ಗಸಿ ಕುರುತ
3: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಹುವಲ್ ಹಯ್ಯುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಲಾ ತಅಖುಝುಹು ಸಿನತು ವಲಾ ನೌಮ್ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في داولين ميدوغا مي پروغرامغا كيوان هم جيه فاواني سورة النساء ستيك ساليس أبونا آيات فشيكين سورة ستيك فانساس هاترون آيات ونيادا ميدوغا في داول أدو هم اتكا هوريها بيفلون وس ستيك ديونا صفحان هلواغين تبون ايدي ميدوغا في داول ام فرطما مدرس كيادين هوريها كدين وس تبيني أدوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا

البعض ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً

0: إلا من ظلم كون كهاتنا نجي
1: إخفاء
0: هشنا بنا دي بدا إخفاء كرمجا جنقولن جيه وصلتا كون كجا كن جاني رزمة
1: يظهر كرما يدغام كرما دمدون
0: يظهر كرما يدغام كرما دمدون غرنا كل لينكيو
1: غرنا كل لينكيو
0: إيه نو إيه بما إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما كيابا
1: لا

0: كَافِرُونَ حَقًّا إتانجي كاف رنغلا صفتك أكيغ أداكو إيجا صفتك يا ديبا كافج
1: همس شدة استفال انفتاح إصمات
0: إيجا إما مهمة صفتك كتوغا هوني
1: شدة
0: شدة ها مهمة شدة دي إروغا
1: همس
0: استيفا كيم مجيهن دو إهم بيما
2: أولئك هم الكافرون حقا كافرون حقا
0: كيف هذا؟
1: أولئك

0: بظلمهم صاد صاد صفة ادي بندوجي ده فارن وي هري تشكا صاد ام مهمه صفه كي كوبا
1: صفير
0: صفير صفير كي ادو فالوان جهنه ايفس كوتا كمي وا بندو وجي نوانه هريها صفتك سوري اكو فالو متكا انو

0: يكفرون حقا. حسنا كيف بدأت؟
1: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: فزنا والذين آمنوا بالله.

مِنْهُ يَأْكُلُونَ أَدِ مَرْوَفَاوَا بِمَكِي أَيُرِنَّ تَكَا أَلُنْ دِرُمَكَ فَنُوْوَانَ كَمُغَ هِكَّكَ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ أَي بِنْغَنْدُ دِرُوْوِيمَ أَدِ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ أَي بِمُنْ أُوْتَّرُ نِرُوْوِيمَ فَهَ أَيُرِنْ كَا أُلَنِي أَيْنَّ

0: وكل في فلك يسبحون
1: هندو اتلا غتمكي ير اكشي گموا كمن نونه ادي دوال وره ريگندو كوريارا دا كمكوس نوموي ادي اين كومه اچمه فلكگا هينگا هينگا هوري

يرجعون أدي تمن رسكلانج إرادة كرفا نما إورين تبتا تبا إورين صفة بدل كرفا في مه فهي إهندو كوريا ديوما كفس أدي فهن إمبري أوما كفس إورين نكا كلدانا وغنن نوه وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ عَيْسْ زُوَانْكَ مُگِ دَوْرُ نِمِ ایمی فہن آرے بارن نے میہا کو کموگا لوا حشی میں فہے ایورن نویسننی ہیے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین ادی تیمن رسکلانگے اکلے گے فانا لین انگن نوے ندیو میں ادی اکلے گے فانو اکمکا اکشی گے نویس نوے ای ہندان کو دنیوی فتے کمو گئی آئی بیان وگنوا قرآن کمو گا منوی نوے لینذر من کان حیا ویحق القول على الكافرين اي ديريهوري كموغاوا ميهكا انزار كوربو مطاك ادي كافرونج مچا عذابوغ بسفلو حقو ومطاك اي

هو حسيد دمبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وگنوا حالوغا تباگ نظر امبوري تباگ گاتن انهوتي

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إمّ كاري أدو زينة تري كوربيم أدي شيطاننا دمايان أكوا جيني هلتك كموغا إتكتي لبيم أدي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम वबिसल मसीर. अदि एवरेंगे वेरिरस्कलांगे काफिरु विमीहुन्न नरकागे अजाबु हुटे अदि एई هادها نباوغن و نمي ديومك. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اي نركاگ تريا ايورن إلا لوا هندو اي نركا ككيغن حالوغا اي تريا دمالا أدو ايورنن إبينتي. تكاد تميز من الغيظ

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekhalaange hadratashe.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألو غيري رسكلاك كودا كوجكو كمكا مي على في دوه ادميهم مي على بلا بودكري فدان ادميهن رحمة اللوافة.
1: ಗಡಿನ ರೇಗಂಡು ಅಶೆಚ್ಚಹಿ ಮೀ

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور ويرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریلو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألوغيري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغهي تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاغي كنت مي ألايا فسيحك الدبان ديب أدي مي ألاغي دلوغيكو مصوالبان ديب أي تيمنجي بس أيورينا بسني إغمتك

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته